0: شروشر حدش امشي بنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنسوا
1: يا عفان وحياة عبوي عفان اليوم يا مدين انت رأيت عند حلفون؟
0: لا
1: حزما انت بتعرف وحيات ابوي حلفون طلعت برصوف شلخاه اصيو طلو احمد عوت وحيات ابوي يوم يا مدين
0: منشور ما كان
1: انت ما اخبط لك ما كان انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
1: انا يودي انت سويسة ما انت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة ابوي حلفان هتشي لك هتهلاي مع هذا حد بزوجات اتلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
1: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
1: وحياتي راكل فني حد شاي مخليتي وطيات شنيعة الحجاج
0: حجاج
1: انا محيات وحياة ابوي حجان حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيش
0: تيك
1: طرنا قولون شلو مستوى في مسلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه وحياة أبويا حلفان تبو بو أوصي لك هاي الشنايم أحد خير أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا أبويا يوم يوم
0: أما المنشرة تيدي أسي وحلفونه بين ذبعة عصباني بش المنطة بتعصي
1: أنا يعني لو عصباني
0: أنت عصباني عشاب أنا رويشة عصباني أبل أنتو في سكريزة
1: هو خريزة كما أني خريزة أنا يعني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزت خاك دين كريزتو
1: لا تدش كين عند دين كريزت خا ما هو ما كريزت أمه وهي أبوي عالفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
1: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر يا سلام
0: حلفون
1: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
1: لما هو شرف
0: لما شلو رسول على تتيل دشلو لك تاقيمة
1: لا مجي علو يلدى مفرحة يلدى الرشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو إميها يا عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقيد لي مين شبرت لشكة ساعد
1: حتى ما تعوسي لي حيدون شبار بسرعة مين شبار حلفون
0: حلفون
1: لما شبار
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
1: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو إما بيش التكسب على العراق ووسكي عم كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انت تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
1: هو بحيد منه
0: أنا رأيتو طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع
1: أم
0: خرسين
1: أم كليل
0: أم كليل
1: أم بلع
0: أم بلع بش الزي كلهم كور إموتو أخو البلع
1: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
1: حلفان وينا وينا حلفان رايح الفار منش معنا
2: ما عيني مين
1: عيني سويسا
2: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيزة عينيان
1: رايح الفار هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدام
2: بس هذي كفتسا كيتا
0: يوفي
1: ايزا كيتا هي
2: لو يشار خي
0: يشار خي يوفي
2: ايتي كموريو ترمي
1: يلدى انتليجنتي
2: قالتك زين
1: ما فينا اخون كمو عبيه
2: قالتك زين
1: גם כן יפה כמו עז. כמו עז. תראי חרפון.
2: כן.
1: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
2: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים.
1: תראי חלפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
0: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
0: שהעז אוכל את
1: האספסטים! איזה אספסטים! איזה אספסטים! אני דיברת עם שווה שם.
2: על מה דיברתם אתם?
0: לא, לא, לא, סוף.
1: אני אמרתי לו!
0: כן,
1: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
1: שתבוא אצלי.

0: خمر دخان
1: سيكيلي
0: تريح مع التبك قبل شبان.
1: مرسي مرسي زك كنوم من كيس
0: شبان شلوم أدون ترقان
1: شبان شلوم ترقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكيس الحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الدور آمر بركات قمين عيالو يذيتونا
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عشي كل يروسان مش رسان تل أبيب له عليهم بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركات قمين شبان شلو
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعنيان عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولة مرمورت بتقلب
1: مرسي لك مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل وإن كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهم يعصم إتسباء وزخوته تقين عليه له ونسكي للوت ببيتها
0: أمين شبت شلوم خمر دخان
1: راك عندك قلت شنا خناس مثل مسلبي عندك حبالة نظمة
0: أبل ليك هو يقول السميات بعنيان عليان
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: أنا كوري له
1: أنا بتغنى ذات لوم عرام
0: مسلبي مسلبي
1: حبال على كل مسيش يتمي بذبيل ويا شين
0: مسلبي أنت شماع
1: يا أخي شماع يمون حير أنا زل
0: يلا أنا سزامس
2: إيشا إذا افتعال
0: تريح مع الدبك مسيربي
2: لا انا لو مريح على الكباريكا اما انت متعكيش استعمل لا

0: الحو لو يبو
1: لو هيو
0: لو هيو لو يلحو لو يبو
1: لو هيو ان لو يهيو
0: لو يهيو لو يلحو لو يعوف لو يبو
1: تأمين راك تأمين يا أخي
2: ان لو هيو لو هيو طب
3: اي برافو
4: هاي كتير
5: بس اخرى
4: ايه
5: بيه